بنكورت سبع ميلال يسكلي في مرت غرغ الزاري جازك يزلان انغانا مشراين تدقو يا سداد غدنا هانت وافل فويتا جمسكالا شل جوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال اشل جوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال انو اللي بالهندي لقاستنا ميار تقدال ترمي قاقنا سريان